التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته إن

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنب كلهم وخصوصا في تنبأ برأس كلهم

وفق رب كلهم وفق أجر قوان كلهم وفق بامال كلهم وفق بلور جو كلهم وفق نقوات كلهم وفي بكر وجو كلهم وفي بدس كلهم وفي سميرو كلهم

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

إلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضروا في مجلسنا هذا.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرتي مبه رفاعي سكاليان، مبه إرشاد بنان مكي سكاليان، مبه حسن إلياس سكاليان، مبه أبو بكر سكاليان، Mbah Abdurrahman sekalian, Mbah Hasan Mustajab sekalian, Mbah Hasan Mustafa sekalian, Mbah Hasan Mu'adi sekalian, Mbah Musrifah Hasan sekalian, Mbah Hasan Mustahir sekalian, Mbah Kaprawi sekalian, Mbah Abdul Karim sekalian, Mbah Mahdur, Mbah Dewi, Mbah Hasanah, Mbah Matraji, Mbah Hussein, Mbah Abdul Rahman, Ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami' amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan Mbah Nyai Hajah Malihah Tuban, Kiai Haji Ahmad Mundir Tuban, Ibu Siti Nurul Hudayati Tuban, Ibu Umiyatin Jombang, Ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami' amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الفاتحة. إن شاء الله بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته، آمين يا رب العالمين. Para bapak, para ibu, ngajine nerusno bab zuhud. Ini kula ngaturaken zuhudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalian zuhudi Abu Bakar As-Siddiq. Kikulo badhe ngaturaken zuhude Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalih zuhude Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kulo tulis niku sakirane